تحرق والتاني الأعداء بشهر انت وانا كي نهار والليل كي بان واحد